0: فين؟
1: حملة حملة ها حملة حملة ها خلا ها حملة خل قل قل ها
2: راديو من لوكاف
3: اوكين دي موسكي لست رزم رين كافي

0: فين؟
1: حمل حمل ها حمل حمل ها خلا ها حمل خل قل قل ها
2: راديو من لوكاف
3: اوكن دي موسكي لستر زمرين كافي